0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

يا رب ام زعيف ناقر دل تيري ناكه شو آقل از بفكرم بروجو شف تي اول تي آخر تي هل رازق وقادر تي خديه ما مظلوما ايا قحار ايا فاتح.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضارا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

وكل بهار دب خيين كي ناخو تب عابت ندى ير لهج دلو باب شفا يا خي ناترو الوان كرشفا يا جزير بكردستان بيا يا جوان راكر دوجو سقايا جزير بكردستان بيا يا جوان راكر دوجو سقايا

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

أكوان حزارة أمجي محكوم جمرنرا ياب درباخا إنكي يا نفش يدا أزرائيل وجارك بيتنغا يدا أزرائيل وجارك